امي رد بقى لبلسك اني هاك لاتمي هو بسكينه كوفا الا اني وها همودي كاشترو اباي ناو هاك فلنا بوليكا نيها ومر لاتمي هو بيفا سملو بانولا